0: Und jetzt geht es weiter mit den Kurzmeldungen aus Leipzig und aller Welt in mehreren Sprachen auf Arabisch, Armenisch und Georgisch. Wir hören von den Wahlen in Brasilien und aber auch vorgezogenen Neuwahlen in Spanien. Es geht um die Tauschbox in Leipzig-Schleußig an der Entenbrücke, die leider wieder in Brand gesetzt wurde, und an die Gedenktage, die demnächst kommen, am 7. Oktober. Heute jährt sich der Angriff auf das Musikfestival Nova, das in Israel-Palästina stattgefunden hat im Jahr 2023, das die komplette Zerstörung Gazas und den fortlaufenden Genozid an PalästinenserInnen verstärkt hat. Es geht um den 8. Oktober, an dem die Gedenkveranstaltung stattfindet an den antisemitischen und rassistischen Angriff auf die Synagoge in Halle, den Kiezdöner und auch in Menschen in Widersdorf. Die Gedenkveranstaltung findet am 8. Oktober vor dem Tekiz in Halle statt. Und es geht auch um die Gedenkveranstaltung am 9. Oktober in Leipzig. Da findet nämlich das Lichtfest statt. Montagsdemonstrationen wie im Jahr 89, bezeichnend eigentlich für die friedliche Revolution, die sogenannte friedliche Revolution in der DDR, war.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين على أثير إذاعة راديو بلاو نقدم لكم أخبارا موجزة من العالم وأخبارنا المحلية من مدينة لايبسك ونبدأ جرت الانتخابات في البرازيل نهاية الأسبوع الماضي وسيتنافس المرشحان فلافيو بولسونارو ولولا دي سيلفا في جولة إعادة دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى انتخابات مبكرة لتجنب الانتقادات الموجهة إلى حكومته. فازت الكاتبة شيدا بازيار بجائزة الكتاب الألماني عن روايتها الفجوات دي لوكين. في حي لايبزيش شلويزيش عند جسر انتنبروكي احترق مجددا صندوق للتبادل تابع لجمعية بوند في لايبزيك. ورغم إزالة آثار الحريق وتنظيف الموقع إلا أن هذه الحادثة للأسف ليست الأولى فقد أضرمت النار في صندوق التبادل الشهير عند جسر انتنبروكي للمرة الثانية وذلك بعد فترة وجيزة من تعرض صندوق التبادل المعروف في حديقة ليني فويكت باركت لحادثة إضرام نار متعمد أيضا تعتزم منظمة بوند في لايبزيك إلى اهتمام أكبر لحالة هذه الصناديق مستقبلا إذ تتلقى المنظمة باستمرار بلاغات تفيد بوضع نفايات في صناديق التبادل بدلا من الأغراض الصالحة للاستخدام مما يؤدي إلى تكدس الصناديق ويتناقض ذلك مع الغرض الأساسي من وجودها ما هو صندوق التبادل أصلا؟ توفر صناديق التبادل قيمة مضافة كبيرة للسكان وتعمل بآلية بسيطة للغاية فمن يجد في منزله أشياء يمكن للآخرين الاستفادة منها مثل الكتب وأدوات المائدة والملابس والألعاب يمكن أن يقوم بوضعها في صندوق التبادل مما يجعلها متاحة للآخرين مجانا في 8 من أكتوبر سوف تقام فعالية لإحياء ذكرى الهجوم العنصري والمعادي للسامية وذلك أمام مركز تيكيس الكائن في شارع لودفيج فخرر شتغاسة 12 في مدينة هالي في الفترة ما بين الساعة 5 والـ7 مساء فقبل 7 سنوات وتحديدا في يوم الغفران الموافق 9 أكتوبر لعام 2019 تعرض كل من الكنيسة اليهودي ومحل كيز دونر وعدة أشخاص في مدينتي هالي وفيدرسدورف لهجمات أسفرت عن مقتل شخصين سيقام مهرجان الضوء مجددا في 9 أكتوبر وذلك من الساعة 7 وحتى الساعة 11 مساء وسوف تشهد منطقة وسط مدينة لايبزيغ فعاليات تستذكر الثورة السلمية في ألمانيا الشرقية سابقا وما عرف آنذاك بمظاهرات الاثنين وسوف تتضمن الفعاليات صلاة من أجل السلام في كنيسة القديس نيكولاي كيرشي ومعرضا للصور وعرضا ضوئيا على شكل الرقم 89 في ساحة كنيسة القدس.